أروح فين أقبل طوالي؟ أروح إلي كوين أروح إلي إيش؟ إيش خلوميل تو صلوح بيا نقبل؟ أعروبا إك أخيل لعي أجياء أعروبا إك أخيل لعي بابي أقري أعروبا إك أخيل

يخلق لك كيكان تيرو هيب وتكوين خاين سيك في لابيرو حمدان جبرت تاولاك شخول علي لعيلي كخول بيخ تي إسيخ سيكان تي راب تسير تاهو يغلي كيكال تي إلخ سيكان حمدان مشراهو Udah aktif pak klik kucing sarosh nikutang.

هي اللي شلوغ لك كيكال تيرو هيب وتاكوين خايني سيك في لابيرو حمدان دي جابرت تاولاك شخول علي لعيلي كخول بيخ تي إسيخ سيكام تي راب تسيخ تا هي اللي كيكال تي إلخ سيكام حمدان مشراهو Udah acting pak klik kucing sarosh nikutang.

0: ملك هوب مقال رحبي يتخوني ملك الشخصية مقال رحكي حقران لماكا أياقون سقولا تعسكيارا كما رحري يخيري جنا مستاسا مرحري يخيري جنا كولان ويلا قاتشك أكينا قول بيرو مشتك رحا
1: نندرو باهو لغو جامش با ملك بيرو تقال ميلا قاتشك
0: Entonces, Lago, hermanos, hermanos, Pin, Kutesh, Haru, Anahuan, Akaro, George, Santil, Mosimer, Taxiraku, Taljia, Pilichal, Chiru, Lekarqua, Taxiraku, Pila, Pimahon, Sakaris, Sakikawan, Nakwakta, Tekler, Consil, Chiru, Lekarqua. وصارح في أخونا رأيين تقول تقول لي باركوا لي جوش يا جنكيل لي لحتي لي راتي لي قاركوا
1: نقود أنا أولي جريما نقطة أكتور أران أركو جوش إيش ليش أخبار مانيل جان أروك كاش مونسيل جان ليش نفون بيتنا لك نسوس كي ولا ريون لك أي بيا جري شهول جان وشو أقولي مزيد يا رب أقولي
0: وكان بيرو يمنيكي نقب يرمان إيه إيه قالوا له يرمان أقتنو ما تكلي بعدين كي بعمر حمالان تروني كتان دومينغو كأخالي سويت على خيل أقوى خوك يا تبيك ما تشلو ما تجمعك تجمعك سخولا لان كاتبيرو
2: Kuang ciro, tak ciro kita nak rezeki sejihat si po. Nah bukit cina kapek.
1: Bukan ada nak jadi pin.
2: Contoh itu kau sembilan lagi pek cina kapek. Tapi di rute kian sekali kau esok si tinjai pe maka ada apa yang disuruh ciro.
0: Oh, my God, I'm going to go to Manuel. I'm going to go to

رزق انا غيقولش لنا قمري لي سينيه لينك انا شاب تاقل لينك انا ايكانك رانا قوشيك بجيجي رابين كيل